0: اهلا وسهلا في World of Music.
1: World of Music ياوكاسو.
0: Bienvenue au World of Music.
2: Aquaba of World of Music.
3: Changing World of Music ياوكابان.
4: خوش آمدید World of Music.